قشر من وش الملامح. فتحت راسي على اللوحة بضرب فوقها صراصيري لحد ما لنفسي أسامح.